إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. نهار جديد اليوم مستمعينا ومشاهدينا، بنطل عليكم من برنامج طلة فجر، هالمجلة الصباحية المنوعة بنناقش فيها كثير من المواضيع، نستقبل فيها شكاواكم، قضاياكم، همومكم، رسائلكم النصية الصباحية المميزة اللي دائما مفعمة بالطاقة والحيوية والأمنيات والدعوات الصباحية. فصباح الخير للجميع. نهار اليوم مستمعينا مشاهدينا الأربعاء الموافق 7 أكتوبر تشرين الأول من عام 2026 ميلاديا، الموافق 26 من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا من طول كرم الحبيبة، في كل شبر، في كل حارة، في كل حي من أحياها، في كل ضاحية، في كل عزبة، في كل قرية، في كل بلدة، من طول كرم الحبيبة، من طول كرم لضواحيها، قراها، بلداتها، يعني لمناطق الشعروية، وادي الشعير، الكفريات، العزب، شوف كفا، كل هذه المناطق والضواحي بنصبح عليكم. حي الغربي، الجنوبي، الشمالي، والشرقي، وسط المدينة، كل المناطق في طول كرم بنصبح عليهم أهلنا وناسنا وأحبابنا. كمان من التحيات من طول كرم لنابلس، جبل النار، ولجنين الصمود، لرام الله، لبيت لحم، للخليل، لأريحة، لقلقيلية، طوباس، وسلفيت، وللقدس عاصمة فلسطين الأبدية. وصباح الخير كمان إلى أهلنا بالداخل فلسطين المحتل، يسعد صباحكم. صباح الخير إلى أهلنا في غزة الحبيبة. صباح الخير إلى أهلنا وأبنائنا المغتربين خارج فلسطين، أسعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم الأربعاء إن شاء الله يا رب نتمنى لكم في كل التوفيق، بعيدا عن أي ألم، بعيدا عن أي شيء ينغص الحياة، بعيدا عن كل معيقات هذه الدنيا. إن شاء الله يا رب بداية جديدة وبداية خير بركة. أي نعم اليوم هذا التاريخ مؤلم، ولكن بداية خير على أبناء الشعب الفلسطيني. نسأل الله، اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.

تحياتي الصباحية بعدها مستمرة موصولة لكل السائقين على كل الخطوط الداخلية والخطوط الخارجية. بنصبح عليكم فردا فردا، سائق كمان، مكاتب التكاسي الخاصة، يسعد صباحكم جميعا. صبح على عمر البلعاوي، يسعد صباحك، صباحك فل. وياسمين بعتنا صباح الخير، صباح الخيرات والليرات والمسرات إن شاء الله. عمر بنحكي لك صباحك فل إن شاء الله إلك ولكل سائقي خط نور شمس، سائقي مكاتب النازحين، سائقي النازحين، لأنه الأسبوع الماضي حكينا لكم أنه يوم الاثنين رح يكون في اجتماع وإن شاء الله يطلع بمخرجات تفيد وتكون بمصلحة الجميع. بارح رجعنا تواصلنا مع مراقب المرور وتحدثنا حول إيش كانت تفاصيل الاجتماع، فحكينا أنه الاجتماع ما كانوا فيه كل الحاضرين، الاجتماع إن شاء الله عماله بيشتغلوا مستمر بحين اكتمال كل الإجراءات، أنه يخرجوا بما يتعلق بموضوع أو بإجراءات بتكون مفيدة للسائقين كافة. برضو كمان بدنا تعاون من السائقين، في خيارات متاحة قدمتها اللجنة، قدمتها النقابة، قدمها مراقب المرور من خلال اجتماعات القادمة. بتمنى يكون في هناك تعاون، بالإضافة إلى أنه كل شيء رح يكون على إطلاعكم مباشرة كسائقين. وبصراحة يعني في تفاصيل كثيرة أنا ما رح أخوضها ولا رح أحكي فيها، رح أترك الموضوع لصاحب الشأن هو اللي يتحدث، وإنتوا كسائقين تشاركوا تتواصلوا ومن خلال برنامجنا تكون جهة الاتصال بالتواصل، لأنه إن شاء الله حيكون ضيف وإيانا في برنامجنا، ووقتها رح نستقبل استفساراتكم، أسئلتكم، إن كان في هناك معارضة، إن كان في هناك إيجابية وقبول، كل هذا إن شاء الله رح يكون رح نحاول حسب ما تم الوعد فيه إنه نهاية هذا الأسبوع يعني يوم غد الخميس، لحتى نفتح الموضوع بكل تفاصيله وانتم من الآخر تستفسروا وتسألوا علشان نلبي كل الرسائل والاحتجاجات والدعوات اللي كانت موجهة لنا من خلال منبر برنامج طلت فجر. فكل هاي التفاصيل إن شاء الله على وعسى يوم غد الخميس، إن لم يكن يوم غد الخميس فحيكون بأقصى موعد يوم الأحد مطلع الأسبوع القادم بمشيئة رب العالمين. فإحنا دائما على متابعة لكل القضايا والمواضيع اللي بتوصلنا، لكن بدورنا إحنا بنتواصل مع الجهات المختصة، والجهات المختصة هي التي من تشرح وتقدم التفسيرات والإجراءات وكل الأحداث والاجتماعات وملخصاتها من خلال البرنامج. الرسائل عملها بتوصلنا: اللهم ارزقنا قلوبا نقية وأرواحا راضية ونفوسا مطمئنة، اللهم اجعل أيامنا بركة وأعمارنا في طاعتك وأعمالنا خالصة لوجهك. صباح الخير للدكتورة ليلى محمد، بالتوفيق إن شاء الله، من أبو عامر البلعاوي. يسعد صباحك يا رب أبو عامر، صبحك وربحك بكل الخير إلك وللدكتورة. صباح الخير لكل الأطباء، لكل الدكاترة سواء كانوا أكاديميين إداريين، صباح الخير لإلهم جميعا، العاملين في القطاع الطبي والصحي، أطباء طبيبات، الجميع، ممرضين ممرضات، كل من يعمل في هذا المجال، بنوجه لكم كل التحيات الصباحية.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنت وإيانا في المتابعة والاستماع صباحكم فل ياسمين. صباح الخير ويوم جديد ونهار جديد وأكيد إطلالة جديدة من طول عليكم مشاهدينا ومتابعينا من برنامج طلت فجر. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا حاليا، أكيد بنوجه لهم كل التحيات الصباحية ودعواتكم الجميلة المستمرة ورسائلكم الصباحية. اللهم يا رب فوضناك أمرنا كله فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. صباح الخير كمان لكل الأهل والأحباب رعاة برنامجنا الكرام، بنصبح عليكم وبنحكي لكم أكيد كل التحيات الصباحية. بنحكي صباح الخير لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. وأكيد نحكي صباح الخير لمركز ألفينا للتجميل وطب الأسنان، يسعد صباحهم كل رعاة برنامجنا الكرام. صباح الخير إلى زملائي أيضا في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلال. صباحكم فلو ياسمين، صباح المشهد الجميل الكرمي، الله يا كرما توسط ألف كرم. هذا المشهد اللي برجع وبحكيها، عشنا وشفنا طول كرم نظيفة مرتبة، طول كرم يعني بهاي الصورة الجمالية، بهاي الصورة اللي كلنا بنحب نشوفها. كنا نشوف هاي الصورة اللي كانت موجودة حاليا أو قبل لحظات عبر شاشة تلفزيون الفجر، كنا نشوفها على صور الـ AI والصور المبرمجة، لكن اليوم صرنا نشوفها صورة حقيقية. عن جد شكرا على هذا الإنجاز، شكرا لأنكم خليتونا نشوف طول كرم بهاي الصورة، شكرا لأنكم خليتونا نشوف طول كرم نظيفة، شكرا لرئيس البلدية ولكل المجلس البلدي، شكرا للمعطائين، شكرا لمهندسي الوطن، شكرا لعمال النظافة، شكرا لكل شخص في الميدان من بلدية طول كرم. لما احنا بنحكي بصراحة على مدار اليوم بيكون في هناك حركة من عمال بلدية طول كرم في الميدان حتى في ساعات المساء، فكل التحية والاحترام على هذا الجهد المتواصل من لحظة استلام هذا المجلس لغاية اليوم، وبتوجيهات طبعا من رئيس البلدية بأنه يكون في هناك عمل على قدم وساق لحتى طول كرم تكون أحلى أجمل أرتب وأنظف. وإن شاء الله يا رب يكون في هناك تصويب للأوضاع المالية، يكون في هناك تحسن بالأوضاع المالية، ويكون في هناك استقطاب لمشاريع كبيرة من شأنها تخدم شوارع مدينة طول كرم، ويكون هناك إعادة تأهيل، تصليح، تصفيت، ممكن تعبيد شوارع رئيسية كبيرة متهالكة في وسط مدينة طول كرم. صدقا لما بنحكي عن شوارع متهالكة، شوارع متهالكة من عشرات السنوات، فنتمنى أن يكون في هناك استقبال لكل هذه المشاريع المانحة والداعمة للبدء بمشاريع الشوارع. وكل التحية أكيد للعمل المتواصل من قسم البستنة والزراعة في بلدية، لأنه لما منشوف الورد والشجر والزريعة بوسط المدينة بين الشوارع فهون إحنا منطمن أقل ما فيها، بنشوف شيء يريح النفس بيعطينا طاقة إيجابية. الجزيرة اللي تحدثت لكم عنها يوم أمس كان مبارح العمل فيها، واليوم الصبح صحينا، يعني كل يوم جديد بنصحى في خطب جديد عملت بشوارع مدينة طول كرم. وكل التحية أكيدة لكل الجهات المعطاءة دائما، وإن شاء الله يا رب مشاريع أكبر، مشاريع بتخدم المدينة على كافة الأصعدة، مش بما يتعلق ببلدية طول كرم، لأنه صدقا إحنا في عنا مشاريع كثيرة بحاجة لدعم، منها مثل ما كان
قبل أيام نادي رامين لكرة السلة اللي هو بأمس الحاجة للدعم الكبير لحتى يكون في عنا تأسيس لنادي بكل مواصفاته عشان يكون في عنا تدريب ونادي مميز من رامين بيكون تدريبه على مدار العام مش لأنه في عنا دوام دراسي بينقطع اللاعبين عن التدريب وما في عنا أرض خصبة تستقبل هاي المواهب المميزة وكثير عنا قصص بحاجة إلى مشاريع وبحاجة لدعم كبير لحتى نكبر وننمو ونحارب كل هاي الظروف اللي عمالنا بنواجهها بكل ما أوتينا من قوة من همتنا وعزيمتنا وإصرارنا وصمودنا في طول كرم الحبيبة. هاي البلد ما بنستغني عنها، حنضل صامدين فيها، حنضل متشبثين فيها، حنضل نحبها لآخر يوم وحنضل موجودين فيها. كل التحية لشبابنا، في فيديوهات لشبابنا، والله شبابنا في طول كرم، شباب رائعين، ترفع لهم القبة على صبرهم وثباتهم رغم قلة الحيلة، رغم قلة توفر فرص العمل، ورغم رغم رغم رغم إلا إنهم بيحبوها وبيضلوا يحبوها وحيضلوا يحبوها. فصباح الخير للجميع. نذكركم أرقام الاتصال والتواصل على الرقم 0926849. أما المشاركات النصية المكتوبة فهي على الواتساب على الرقم 0079599409990. يسعدنا صباحكم كل متابعينا ومتابعاتنا. خلونا نروح وإياكم إلى جولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لصباح نهار اليوم الأربعاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية والتي نبدأها بأبرز العناوين على الصعيد المحلي. قوات الاحتلال فجر اليوم قامت باقتحام مدينة نابلس، وأيضا قامت قوات الاحتلال بتدمير صور الشهداء خلال اقتحام منطقة رأس العين وسط مدينة نابلس، وذلك بالتزامن أيضا مع اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة جنين وإزالة وإنزال صور الشهداء من وسط جنين. هذا واقتحمت قوات الاحتلال حسب مصادر محلية قرية بلدة عرابة جنوب غرب جنين وداهمت أحد المنازل في البلدة. فجر اليوم أيضا مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وأحرقوا مركبة خطوا شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل. وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في القرية، ألحقت أدرانا بالممتلكات قبل أن تقوم بإحراق مركبة وخط شعارات عنصرية. وحسب مصادر محلية قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتداهم عدة منازل. أيضا في آخر التطورات الإخبارية مشاهدينا الكرام ومتابعينا، حيث في هذه التفاصيل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من المواطنين، هدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مدينة نابلس بعد إعلانها حظر التجوال فيها في تلك اللحظة. أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجرا من عدة محاور برفقة جيبات وآليات عسكرية وجرافة، وأعلنت حظر التجوال فيها، وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل في أحياء عدة في المدينة، منها منطقة الدوار، الجبل الشمالي، رفيديا، خلة العمود، شوارع راس العين، التعاون، كشيكا، وقاموا بتفتيشها وعاثوا فيها خراباً.

والليلة الماضية قوات الاحتلال تعتقل أمين سر حركة فتح في بدية السيد إياد القرم على حاجز صرة واقتاده إلى جهة مجهولة. وأيضا في آخر التطورات الإخبارية، قوات الاحتلال والمستوطنين يواصلون انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، حيث تم الإعلان عن استشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين في قطاع غزة وإصابة واعتقال آخرين بالضفة الغربية. في غزة استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة، كما أفادت مصادر محلية وطبية بأن مجموعة من المواطنين أصيبوا بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال دراجة هوائية في شارع الوحدة غرب المدينة. مصدر مسؤول صرح أن حكومة الاحتلال رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر الثاني المقبل. وأيضا في المتابعات، محافظ البنك المركزي الإيراني يقول إن بلاده تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة لكنها أعدت برامج متعددة للتعامل معها، مؤكدا أن طهران لن تسمح بتحقيق ما وصفه بالهدف الأمريكي المتمثل في دفع الاقتصاد الإيراني نحو الانهيار. وأضاف أن الولايات المتحدة تكرر توقعاتها بانهيار الاقتصاد الإيراني خلال فترة قصيرة، لكنه اعتبر أن هذه التوقعات لن تحقق نتيجة مختلفة عما حققته واشنطن خلال الحرب العسكرية. وأكد محافظ البنك المركزي أن السلطات الإيرانية تدرك حجم المشكلات والضغوط التي يواجهها المواطنون، مشددا على أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات والحفاظ على استقرار الاقتصاد. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران. بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع، على خلفية العقوبات التي تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت المصادر أن المهلة المحددة لبريطانيا لإغلاق القنصلية تنتهي يوم الخميس، مما سيؤثر على نحو 30 دبلوماسيا بريطانيا يعملون هناك إلى جانب أفراد أسرهم. وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لرويترز أن بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين من السفارة الإسرائيلية في لندن ردا على خطوة إغلاق القنصلية. سفينتا شحن تعرضتا بطائرة مسيرة في المياه الاقتصادية البلغارية بالبحر الأسود، ما أدى إلى غرق إحداهما وفقدان 10 من

جبال ساحلية شرقية بلغاريا قبل أن تغرق في البحر. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زامير يعقد والمفوض العام للشرطة داني ليفي ورئيس جهاز الأمن العام الشباك وجلسة لتقييم جلسة مشتركة ومتعددة الجبهات في إطار الاستعدادات الأمنية للفترة المقبلة. الجيش الإسرائيلي قال في بيان مشترك مع الشرطة والشباك إن الاجتماع يأتي في ظل الاستعدادات لما وصفها بالفترة الحساسة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري. إلى حالة الطقس، دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 4 أجورات، أما الدينار الأردني يصرف بـ4 شواكل فارزة 29 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف بـ3 شواكل فارزة 43 أجورة. للاطلاع على المزيد من خلال متابعة وزيارة الموقع الإلكتروني الفجرتيفي.com. دعونا نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا.

صباح الخير لكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا، صباح الخير لكل زملائي وزميلاتي في تلفزيون الفجر، صباح الخير لكل الأهل والأحباب، صباح الخير لزملائي وزميلاتي تحديدا في تلفزيون الفجر اللي دائما نبراس للإعلام في طول كرم وفي فلسطين كافة، زملائي وزميلاتي اللي دائما على طوال

0: اليوم احنا بنكون شغالين لحتى ننقل للمتابع بالصوت والصورة ومن خلال الأخبار كل ما يجري ويدور. صباح الخير إلى هذا المنبر الكرمي، هذا المنبر اللي اليوم وصل صوته إلى كل أنحاء العالم من خلال قنواته اللي بتوصل لأي مكان في الكرة الأرضية. صباح الخير لشبكة الفجر الإعلامية ممثلة بالمدير يسر السرغلي، بنوجه له كل التحية أكيد، يعطي ألف عافية. كل زملائي، العمل واضح أمام الجميع والجهد واضح أمام الجميع، وإحنا ما بدنا نحكي عن حالنا مع أنفسنا، يكفي أنه أنتوا اللي بتحكوا عنا بكل الخير. فصباح الخير للمواطن الكرمي اللي عاشق لشاشة تلفزيون الفجر بكل قنواتها، يكفي أنه القناة 2 ما بتغيب ولا عن أي شاشة تلفزيون بأي محل تجاري بأي بيت بأي منزل. فصباح الخير لإلكم جميعا محبينا ومتابعينا. رسائلكم الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، الله يعطيكم ألف عافية، يبعد عنكم كل شر وكل سوء، ويسعد صباح أهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة الحبيبة وجميع عمال النظافة يعطيهم ألف عافية، وجميع أسرانا البواسل الله يفك أسرهم يا رب ويحماهم، اللهم آمين يا رب العالمين. فك الله بالعز قيد أسرانا وأسيراتنا البواسل يا رب. الأخبار المبشرة إن شاء الله في على الأيام القادمة بإذن رب العالمين، يا رب كن عونا لأسرانا وأسيراتنا. الخالة علياء أبو شنب بتحكي لنا صباح يوم الأربعاء، نسأل الله في هذا الصباح أن يرزقنا وإياكم راحة البال وسعة في الرزق وتوفيقا يغير أحوالنا إلى أجمل حال، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير كمان لكل أهلنا في طول كرم اللي هم على موعد مع أكبر حدث وأضخم حدث في المنطقة، مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها، وإن شاء الله رح نعمرها بهمة أبنائنا وبناتنا أولادنا، بهمة كل شبابنا وشاباتنا، بهمة أبناء هذه المحافظة الكرمية المميزة، الشركات الفلسطينية اللي موجودة ومشاركة بهذا المهرجان اللي أول ما كان في هناك دعوة من شبكة الفجر والغرفة التجارية إلى هذه الشركات الفلسطينية، قالت نعم احنا قدها، واحنا سيد من دعم طول كرم واقتصاد طول كرم وفعاليات طول كرم، فلبت النداء وكانت من اول المشاركين. ما ان اعلننا عن هذا المهرجان وفتح ابوابه للتسجيل الا واكتمل العدد لكل البوثات والمنطقة كلها تغطت من الشركات المميزة التنافسية جميلة جدا، وخاصة أنه بتخلق أنه روح من الأجواء المميزة الجميلة الفعاليات، يعني كل شيء جميل بانتظاركم إن شاء الله الأسبوع القادم تحديدا يوم الاثنين رح يكون انطلاق لفعاليات مهرجان طول كرم بنعمرها إن شاء الله. فكل التحية لزملائي في تلفزيون الفجر على عملهم المتواصل من خلال كل الفيديوهات الجميلة والحلوة اللي بتشوفوها من خلال تعاون هاي الشركات وإيانا. كل التحية أكيد للغرفة، وكل التحية لكل المحلات التجارية، شبكة المطاعم ومحلات العصير وغيرها كلهم موجودين لحتى يكونوا بالخدمة. فصباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتوا وإيانا. صباح الخير أكيد بنوجهها لكل اللي بيستنوا هذا الحدث. في صديقاتي بيبعتوا لي شو ريهام جاهزين حيكون حلو مثل المرة الماضية، وأنا بحكي لهم رح يكون أحلى إن شاء الله. بحكي لهم جايين بحكوا لي طبعا بعد ما شفنا العام الماضي كيف كانت الأجواء، إحنا الأربع أيام إحنا وأولادنا هنكون موجودين بالمهرجان. تعرفوا ليه؟ لأنه صاروا بيعرفوا أنه في فعاليات للأطفال، فعاليات بتاخد العائلة وبتجنن، فرق فنية للأطفال جديدة ويمكن أول مرة بتكون موجودة بطول كرم بهيك حدث مميز وضخم، حتحبوها حتنبسطوا فيها وأولادكم مش حينسوا هذا الحدث المميز وتحديدا هاي الفقرة، لأنه رح يكون كمان في عنا فقرات فنية شعبية غنائية للشباب والشابات للعائلات، حتى الكل حيكون سعيد وفرحان بهاي الفقرات المميزة، لأنه ست البيت حتوفر على حالها كتير من المصروف لأنه حتاخد أسعار من كل الشركات اللي موجودة داخل المعرض بأقل كثير من سعر السوق، وبالتالي حتحوش كل مونة هذا الشهر من خلال الشركات اللي موجودة بمعرض أو بمهرجان طول كرم بنعمرها. فكل التحية والاحترام، يعني جوائز كثيرة، تحديات، ألعاب، جوائز، مسابقات، عينات حيتم توزيعها بشكل مجاني. شو بدكم من أجواء مميزة موجودة؟ كثير من المطاعم كمان حتقدم وجبات بأسعار مميزة داخل المهرجان، وأتمنى من الجميع أن يراعي الظروف اللي إحنا بنمر فيها، وهي دائما رسالة، يعني الكل مشارك وموجود لحتى يخدم. فكل التحية والاحترام. ننتقل الآن مشاهدينا ومتابعينا إلى أولى محطة من محطاتنا لصباح نهار اليوم الأربعاء، وإحنا متواصلين من خلال برنامج طلة فجر بالحديث عما يجري على أرض الواقع في كثير من المناطق، القرى والبلدات اللي بتعاني بشكل مستمر بشكل شبه يومي من اعتداءات المستوطنين، وتحديدا تصاعدت توتيرة هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون، هالموسم اللي بيستنى المزارع والفلاح وصاحب الأرض على أحر من الجمر لحتى يجني ثمار الزيتون اللي يعتبر هذا الموسم مصدر دخل سنوي، يعني بيكبر وبيعلي وبيجوز وبيبني ويعتبر مصروف سنوي من وراء حصاد موسم الزيتون. لكن اليوم هذا الموسم أصبح قلق وخوف لكثير من المزارعين. المزارع بيستعد، لكن الصورة على أرض الواقع مختلفة تماما. استهداف الأراضي الزراعية والمزارعين واقتلاع أشجار الزيتون، يعني حسرة كبيرة في قلوبنا كلنا. تعالوا نعرف مشاهدينا ومتابعينا شو اللي حدث وكان موجود على أرض الواقع في قرية عنزة مع السيد تيسير صدقة رئيس مجلس قروي عنزة. يسعد صباحك أستاذ تيسير.
1: طبعاً أنا مش رئيس مجلس قروي، أنا ناشط وموثق اعتداءات مستوطنين.
0: أهلاً وسهلاً أستاذ تيسير فيك وبكل أهلنا في عنزة. يعني سيد تيسير، اليوم من خلال توثيقك لكل ما يجري ويحدث في عنزة، أطلعنا عن ما جرى في الساعات الأخيرة من اعتداءات المستوطنين، كان في هناك تكسير واقتلاع لأشجار الزيتون، فما الذي حدث وجرى يوم أمس تحديداً؟
1: يسعد صباحكم وصباح المستمعين والمشاهدين وكل الوطن وكل فلسطين.
0: اهلا وسهلا بك.
1: احنا بتعرفوا احنا من سنتين من بدايه الحرب لحد اليوم 2023 لحد اليوم احنا بنعاني من اقتحامات وهدم اكثر من 80 منشاه سكنيه ومباني تجاريه تم هدمها، اقتحامات يوميه لا تخلى يوميا الاقتحامات في قريه عنزه. طبعا من شهرين جانا انذار بقلع اشجار زيتون ما يعادل 56 درهم، هذا في منطقه اللي هي عنزه، وفي طبعا ضمن بحدود 200 درهم عرابي وعنزه والمحيط اللي هي تقع في جنوب جنين. تم القلع وخلع اشجار الزيتون في عرابي ويعبد. امبارح كان اول يوم عندنا موجودين، فجاه في الجراف الساعه 9 الصبح وصلت على البلد هنا وأجد جراب في ثانية عسكرية طبعاً، وبلشوا خلع أشجار الزيتون تقريباً من اللي تم خلعه مبارح تقريباً. إحنا ما قدرناش نحصيهم بالعدد لأنه أجزاء معينة استطاعات، بس بحدود 300 شجرة زيتون. وبننتظر من المجلس القروي عندنا إحنا يعطينا تقرير عن من خلال التواصل مع أصحاب الأراضي كم شجرة تم الاعتداء عليها وخلعها.
0: طب يعني احنا بنحكي عن هذا الاعتداء اللي جاء بالتزامن مع بدء موسم الزيتون، من خلال ايضا توثيقك لكل هذه الاعتداءات حدثنا اكثر عن واقع المزارعين في هذه المنطقه، كيف حالهم؟ يعني المفترض انه المزارعين بالسنوات السابقه
1: بدي احكي لكم اياه، هو في الواقع طبعا هو مش بس قلع اشجار الزيتون، طبعا احنا تحذيرات من الجيش او تصرفات من الجيش الاحتلال انه الشارع الرئيسي اللي بربط بين جنين ونابلس، طبعا معظم اراضينا ومعظم شغل اهل قريتنا موجود على الشارع هناك، بالعاده هم ما بيكونوا ممنوع الاقتراب، بس عمال اللي بينزل الناس معتقلوهم وقفوهم في اعتداءات متكرره. غير عن ذلك طبعا قبل حوالي شهرين تم اقتلاع شجرات عند المستضعف الجديده او البؤره الاستيطانيه الجديده اللي هي صابوره صانور، بسموها صانور، قطع أشجار زيتون هناك. غير ذلك في شركات زيتون ممنوع الناس تنزل تخرج، معتقلوهم عمالهم. وجئنا مبارح نستلمنا خارطة من الارتباط انه حققت ثمار الزيتون محدد بأيام محدد راح يحددون لها، ممنوع ننزل نخطف زيتون، ممكن يوم واحد ممكن يومين، هذا غير اللي مهدد بالخلع هذا طبعا. غير ذلك طردوا أكثر من شخص على من الأراضي بيكتفوا زيتون، منعوهم يكتفوا زيتون، صادروا بعد زيتون من السيارات كانوا مروحين على بيوتهم. في تجولات للمستوطنين في القرية بأثناء الليل، تم اكتشافها عبر بعض الأخوة في القرية هنا. بالإضافة امبارح كان الناس يعني أثناء هم لما بلشوا طردوا الناس من الأراضي هم بيخلطوا بس بلشوا يجرفوا بالزيتون، ضربوا قنابل صوتية على الناس كانوا مستعدين يتحوا على الأقل يخرطوا الزيتون قبل ما يقتلعوه، قنابل صوتية ومسيل للدموع. يعني كان وضع سيء امبارح كثير. طبعا اليوم مع حد الآن متوقعين يكملوا، احنا هو الاختارات اللي أجت بهذا الموضوع، الاختارات أجت بخريطة معينة محددة بس هم تعدوا على مناطق غير اللي بعثوا لنا فيها تنبيهات بقلع شجر الزيتون. ناهيك الحقد الأعمى اللي كان عندهم لما كانوا يقلعوا شجر الزيتون لخوف الناس تستفيد من ثمار الزيتون، كانوا يضلوا يسحبوا بالخلال الجرافي بشجر الزيتون يدفنوها لمسافات طويلة يعني. طبعا هذا موجه، هم يعني بنفخوا بقربة مخزوق، خليني أحكي لكم، بيضغطوا على الناس تهاجر وتطلع، عملية ضغط اقتصادي لا أكثر ولا أقل، وتضييق على الناس
0: يعني. وعلى الرغم من كل هذه الاعتداءات إلا أنه المزارع والمواطن صامت في أرضه. اليوم لما إحنا بنحكي عن
1: اللي بدي أحكي، هذا اللي بدي أحكي لك يا رغم هذا كله، إحنا هم محاولات، إحنا ما إلنا غير الأرض وغير هالبلاد، هذا لسان حال الناس. وأنا بشكل عام بالأول كان في إحباط، كان في هلا خلص يعني ما في حل، عند نظرة الناس إنه خلص أنتم بدكم تعاملوا هيك، إحنا مستمرين ومظلنا صامدين، اللي نفسه أطول هو اللي بيستمر، وصاحب الأرض دائما نفسه أطول.
0: صحيح.
1: الزيتون يعني شجرة الزيتون الواحد بربيها زي ابنه، مصدر رزقه الوحيد يعني. موسم الزيتون هو فيستيفال، هو احتفال يعني بيعتبروه عند الناس. فصابر الناس وبعون الله إن شاء الله يعني اللي انقلع بنزرع.
0: يعني أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، موسم الزيتون يعتبر بالنسبة لنا مش موسم عادي، مش موسم عابر كأي موسم حصاد ثاني في فلسطين. موسم الزيتون احتفال فلسطيني شعبي مميز، كل أفراد العائلة بتجتمع تحت شجرة الزيتون بأجواء مميزة، فعاليات من ساعة الصباح الباكرة حتى قبل غروب الشمس. من بعد قطف وجني الثمار بيكون الخطوة الثانية المعصرة، وبعديها الزيتون والزيت. هاي الأجواء غابت عن المشهد اليوم.
1: إحنا الناس ارتباطهم بشجرة الزيتون لما ينزل العائلة كاملة، الطبيب، دكتور الجامعة،
0: صح،
1: المدرس، الأولاد بس يروحوا للمدارس يعني. أما هم الرعاة هذول المستوطنين اللي هم أصلا أميين ولا يفقهوا شيء في الحياة ولا في الإنسانية، فما عندهم ارتباط ولا راح يعني اعتداء ساسر من عصابات خلينا نسميهم.
0: كيف تغير المشهد قديما عن اليوم بأجواء الزيتون؟ يعني المزارعين كيف بينزلوا على أرضهم؟
1: أنا بدي أحكي لك المنطقة الخضراء اللي تم اقتلاعها اللي هي عدو للإنسانية وللبيئة بأيام يعني بالذات بالربيع، يعني انت بتكوني يعني جنة خط جنين نابلس بالذات من قرية عنزلة جنين، بتحسي حالك بتحبيش يخلص الشارع من عندك هذا وانت ماشي فيه. فالوضع صحراء، رجعوا صحراء
0: للأسف. المفروض انه المزارع
1: الناس لهم سنتين بيستنوا بالثمار هذا، وبتعرف الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بمروا منها الناس، اللي بمروا فيها الناس أوضاع اقتصادية صعبة جدا يعني. موسم الخير إن شاء الله السنة، فنشوف شو عملوا بالمزارعين بالطريقة هاي. ومن هذا المنطلق إحنا نتوجه للمسؤولين يعني وزارة الزراعة تنتقب المواطنين وتشوف ظروفهم، تحاول تساعدهم مشان على الأقل زرع الأشجار اللي تم قلعها.
0: يعني أنا بصراحة أستاذ تيسير، المزارع خسران بكل الجوانب، لأنه للأسف حتى بهذا الموسم المواطن صار قلقان، بيحكي أنا بدي أنزل بكير، على الرغم من أنه كل سنة بيكون في دعوات لتأخير نزول المزارع علشان تنضج حبة الزيتون أكثر وتعبي زيت أكثر، بس المزارع بينزل بكير خوفا من أنه يكون في هناك سرقة للثمار، اعتداء وتخريب من قبل المستوطنين، فبيكون في ضرر أكثر يمكن حتى بكمية الإنتاج للزيت.
1: بالتأكيد، والسنة هذه مميزة بالنسبة يعني الثمار جاهزة للقطيف. السنة ما كان في صيف كامل عندنا، فراح يتأخر عن كل سنة المفروض. يعني هالأيام هذه ما فيش زيت، يعني بالعادة الواقع بوصل من 20 إلى 30، بعده بشوف بوصل 15 عندنا ولا 10، حتى 10 أو 12 الأيام هذه. بعض المعاصر في القرى اللي حوالينا يعني جربوا ما في زيت لسه، بده يبدا على الاقل 15 يوم. فخساره فادحه للناس هذا الحكي، تحت اي ظرف من الظروف.
0: طيب اليوم هل الجميع بيكون موجود بالارض يعني باجواء عاديه، خلينا نحكي وقلايه الزيت قلايه البندوره حاضره وهي الاجواء والفعاليات، ولا غير موجود؟ لانه
1: رغم هذا وكله يعني بدون يعني امبارح من احد المزارعين اجوا عليه وقت في الزيتون، اعتقلوا ووقفوا ساعه زمان ساعتين زمان، ابعدوا عن نوره فرش الزيتون واجى. الاجواء العائليه موجوده، بس في رهبه والله، في خوف في خوف يعني بالذات من الأطفال لما يكونوا موجودين معنا والعائلات. في خوف يعني مع صبر مش طبيعي، يعني مضطرين نكون مبسوطين غصب عنهم وغصب عن اللي بكون موجودين. أجواءنا بدنا نضلنا نعيشها، بس صعوبتها والله سيئة أخت الهام.
0: صحيح،
1: يعني في رعب صحيح، بس بتعرفوا صمود وشجاعة أهلنا الحمد لله رب العالمين، في صمود مليح كويس
0: الحمد لله،
1: بس مش كالأجواء السابقة
0: طبعا للأسف.
1: يعني مثلا احنا يعني هم مش بس بيعتدوا على أشجار الزيتون، أدوات الزراعة، الفرش اللي بيفرشوه، السلالم اللي موجودة ما كانوا يتركوها في الأرض، ما حدا بيترك إشي لأنه بيجوا بيسرقوا وبيخربوا.
0: يعني تفضل،
1: شوشوا أجواءنا، بس بدنا نضلنا عايشين نعيش اللي كنا عايشينها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أنا بدي أشكرك أستاذ تيسير لأنك نقلت للمواطن وللمشاهدة
1: وللمستمع الإعلام والجهات اللي بتتبع معنا وبتنفضح الاعتداءات هذه. منعونا نصور مبارح، اعتقلوا صحفيين مبارح هذا الحكي، بس ما رح يمنعونا نوثق ونفضحهم بين الأمم إن شاء الله.
0: يعني أنا بدي أشكرك كل الشكر على انضمامك اليوم وإيانا والحديث أكثر وبهذه الصورة البسيطة للمشاهد وللمواطن وللمستمع اللي دائما على اطلاع، بيحاول يكون لكل أخبار البلد. واليوم حديثنا وشاغل بالنا هو المزارع الفلسطيني صاحب الأرض اللي بيستنى هالموسم من السنة للسنة لحتى يكون هو مصدر دخل، يعيش الأجواء الفلسطينية الشعبية المميزة، الختيار يكون نازل بالحطة والعقال، الحج الكبيرة حتى وإن كان غير قادرة على جني الثمار يكفي أنها موجودة وبتدعم أولادها وبتكون عمالها بتحضر قلاية البندورة، النساء الرجال الشباب الصبايا الجميع. يعني ما في رتب، ما في تفرقة بين الكل لما بنكون موجودين تحت شجرة الزيتون، بين دكتور جامعة، بين دكتور طبيب، بين مهندس، بين عامل، بين موظف، بين أيا كان، كلنا سواسية تحت شجرة الزيتون. لكن للأسف المشهد غاب عنا في هذا العام لأنه إحنا بنكون على قلق وخوف. تخيلوا وين وصل فينا الحال، حقنا نكون بأعمالنا بنحاول قدر الإمكان. جميلة جدا حملات الإسناد للمزارعين، لكن إحنا كمان مهم أنه كأهالي قرية في منطقة بنشهد فيها هناك اعتداءات وهجوم من قبل المستوطنين، ننزل بشكل جماعي لحتى نحمي أنفسنا من لا سمح الله سرقة، نحمي أرضنا ونحمي شجرة الزيتون. أستاذ تيسير صدقة،
1: أخير بدي أضيفها، تفضل. إحنا الحمد لله رب العالمين في توجه من القرية، مناطق كل الناس مع بعضها تتجه وتظل تعيش الأجواء لما يكونوا مع بعضهم. يعني المعتدين بهاب وراح يعني في تعاون بين الأهل وتكاتف كويس جدا الحمد لله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله ربي دائما هذا التكاتف يكون موجودة. شكرا كثير لك ناشط وموثق اعتداءات المستوطنين سيد تيسير صدقة، يسعد صباحك يا رب ويعطيك الصحة والعافية، وأتمنى لك دائما دوام التوفيق ونكون على اتصال وتواصل للحديث عما يجري على أرض الواقع في هذه المنطقة في عنزة وغيرها من هذه المناطق. فكل المحبة والشكر والاحترام. كملين مع حضراتكم مستمعينا مشاهدينا أرقام الاتصال والتواصل، أصل وإياكم على الشاشة، الاتصال الهاتفي على الرقم 0996849 أو المشاركات النصية المكتوبة من رسائلكم الحلوة الصباحية اللي فيها الأشعار واللي فيها الحكم الصباحية، نستقبلها على الرقم 00970 5909 40 990. فاصل ونواصل.

0: لأنك سيدتي أستحق الحياة،
1: أستحق الحياة.
2: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، صباح الفل والياسمين، صباح الخير لفلسطين، صباح الخير لكل شبر، صباح الخير لكل محافظة من محافظات الوطن الحبيب، صباح الخير للي إحنا حنكون على موعد وإياهم الاثنين القادم. الافتتاح الرسمي حيكون برعاية رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى إن شاء الله، حضور شخصيات اعتبارية، عدد من الوزراء، المؤسسات الرسمية في طول كرم، جميعها هتكون موجودة وحاضرة لافتتاح هذا الحدث الاقتصادي، هذا الحدث التجاري، هذا الحدث الاجتماعي، هذا الحدث الكرمي المميز اللي حيكون على أرض جامعة خضوري يوم الاثنين بتاريخ 12/10 ويستمر لغاية 15/10، 4 أيام فرحة وبهجة وسرور، فعاليات تفاعلية من الصبح لآخر النهار. يعني الستات والصبايا، الأصدقاء الصديقات اللي صار لهم فترة طويلة مش شايفين بعضهم، تقدروا حاليا تاخدوا قرار تجتمعوا ويكون لكم لقاء مع أولادكم. تخيلوا يعني حتى مع أولادكم، أولادكم حيكونوا مبسوطين، أنتوا حتكونوا سعداء، حتكسبوا، حتقضوا أوقات جدا ممتعة في هذا المهرجان. صباحيات كثير عمالها بتوصلنا، صباح الخيرات لكل المتابعين عبر أثير الفجر، نبعثها لكم بكل محبة من فريق شركة سنوبر للسلطات الغذائية. معكم محمد علي مدير المبيعات والتسويق. تحياتنا الخاصة للأخت ريهام، كل التحية، شكرا كثير لكم، ولكل طاقم تلفزيون الفجر الأصيل. نتمنى لكم صباحا مشرقا بالإبداع والعطاء. يسعد صباح على أحمد الجلاد، أحلى دينامو، دينامو على أحمد الجلاد، يسعد صباحك يا رب الدينامو، ما شاء الله تبارك الرحمن، دقينا على الخشب يا علاء، خوفا من أنه نحسدك، اسم الله عليك، يعطيك ألف عافية كمان أنت وكل اللجنة التحضيرية لهذا المهرجان. بلال أبو كريم، يسعد صباحك يا رب. ميس فحماوي، صباح الخير لإلك، يعطيكم ألف عافية والله بتستحقوا، نحكي لكم صباحكم فل وياسمين، ويعطيكم العافية على تعبكم وجهدكم المتواصل لإنجاح هذا الحدث المميز، فكل الاحترام لإلكم، وإن شاء الله يا ربي دائما هذا الحدث ما ينقطع ويكون سنوي، وكل سنة أكبر وأحلى وأضخم وأجمل من السنة الماضية إن شاء الله. يعني جمالية العام الماضي كانت مميزة، وإن شاء الله هاي السنة كمان حتكون نسخة مميزة أكثر. صباحيات كمان موصولة معنا مع صباح جميل بإذن الله إلى طاقم تلفزيون الفجر الجديد وبرنامج طلة فجر والمذيعة الكرمية ريهام، ونقول عنها الإعلامية الراقية ريهام أبو حبل، شكرا كثير لكم، يعني كثير علينا هيك بالصبح، صوت حر وأثر لا ينسى بقلم دكتورة تهاني بشارات، ومع ريهام نقول منكم وفيكم بنعمرها سوا، طول كرم بأهلها بتكبر وبلمتها بتحلى، موعدنا قريب في مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها، من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد طول كرم رئيسة الجمعية الأستاذة إلهام دياب. يسعد صباحك يا رب أستاذ إلهام، صباح الخير إليك ولكل أبنائك وأحبابك ولكل الأهل، وكمان لكل من هو في جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد. معلمينا كافة بنوجه لكم التحيات الصباحية، يكفي أنه نحكي المعلم المتقاعد، واجبكم علينا أنه نشكركم ونصبح عليكم في كل يوم وفي كل صباح، فأسعد الله صباحكم معلمينا ومعلماتنا الأفاضل اللي كان لكم أثر كبير في حياتنا، لكم أثر واضح في شخصياتنا، في دورنا، في كل شيء إحنا عمالنا بنشغله من أعمال ووظائف، لكم أثر وفضل كبير من بعد رب العالمين وتوفيقكم. نكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا بمحطاتنا المميزة لليوم، خصصناها لحضراتكم من طول كرم. تعال نروح إلى أريحة والأغوار، هناك بتتربع أشجار النخيل على امتداد الأرض الفلسطينية. موسم قطف التمور انطلق لعام 2026، محصول زراعي مميز، قطاع اقتصادي كامل، اليوم بنقدر نحكي عنه بشكل واحد من أهم أعمدة الصادرات الزراعية الفلسطينية. تقديرات تشير إلى إنتاج يقترب إلى عدد كبير من الأطنان من التمور، أرقام كثيرة، رح نترك المجال والحديث بتفاصيلها عن كيف رح تتعامل الوزارة مع حجم هذا الإنتاج، كيف رح يتم ضمان التسويق لهذا المحصول وكثير من التفاصيل، ونحكي أكثر عن موسم التمور وآفاق تسويقه محليا وخارجيا. بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي المهندس أشرف بركات، مدير عام الإدارة العامة للتسويق الزراعي في وزارة الزراعة الفلسطينية. صباح الخير باش مهندس أشرف.
1: يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين المستمعين. حقيقة قطاع التمور هو رافعة وطنية فلسطينية، قدر الإنتاج لهذا العام ب 29,000 طن. هذه 29,000 طن تنتج فقط من محافظة أريحة والأغوار اللي هو من تمر المجول. قطاع التمور 7500 عامل في قطاع التمور يعملون في بيوت التعبئة، 85-90% منهم من السيدات، ويعملون كذلك في المزارع. حجم الصادرات العام السنة الماضي قارب 17,000 طن، قيمتها 500 مليون شيكل. طبعا قطاع التمور يعمل فيه، يقدر القيمة الاقتصادية له ب 700 مليون دولار، وحجم صادراته كان ما يقارب 500 مليون شيكل في الموسم السابق.
2: قديش مهم اليوم، معناها إحنا نحكي عن أرقام دقيقة للإنتاج الفعلي بهذا الموسم، ونحكي كمان عن ضخامة الإنتاج ما شاء الله.
1: يعني 350,000 نخلة تنتج 29,000 طن، هذا إنجاز عظيم. يعني معدل إنتاج الشجرة يعني هو من أعلى مستويات معدلات الإنتاج على مستوى الدول المنتجة للتمور. قطاع التمور حقيقة يعني هو قصة نجاح وطنية فلسطينية قاموا بها عدد من المزارعين والشركات القطاع الخاص في محافظة أريحة والأغوار، وذلك لعدم وجود فرص كبيرة للاستثمار في مجالات أخرى بسبب الظروف التي نعيشها وفي سبب المضايقات التي يضعها الاحتلال والمقيدات على الاستثمار في فلسطين. قطاع التمور الآن هو رافعة وطنية اقتصادية يسهم إسهام جدي في الدخل القومي الفلسطيني، يعزز قيمة إدخال العملة الصعبة من الدولار واليورو في الوطن. هذا كله يتركز على جهود كبيرة بذلها مزارعينا وشركاتنا وقطاعنا الخاص، هذا بالإضافة إلى حوكمة قامت بها وزارة الزراعة مع وزير الزراعة الدكتور زكي سليمية. هذه الحوكمة أدت إلى ضبط جميع اللي هو سلاسل القيمة في قطاع التمور، بدءا من تقدير الإنتاج وانتهاءا بالفحوصات النهائية قبل التصدير وفي الأسواق الخارجية، من خلال حوكمة داخلية ورقابة داخلية على قطاع التمور، خوفا من تشوهه في البضائع وتلويث بضائع المستوطنات. كونه احنا يعني تعرف انت في الاغوار المستوطنات تنتج تمور المجهول نفس الصنف نفس الشيء، ولكن هناك فروقات كبيره ما بين التمر الفلسطيني والتمر المنتج في المستوطنات. التمر الفلسطيني هو التمر يسقى بالمياه العذبه ولا يلوث كما هو التمر الاسرائيلي في مياه يسقى بالمياه المعالج والمياه العادمه والى اخره. كذلك التمر الفلسطيني هو صاحب الهويه والارض، يقوم بزراعته الفلاحين والمزارعين في المحافظة الفلسطينيين أصحاب الأرض والمياه وحقوقهم التي يحاول الاحتلال باستمرار سلبها ومصادرتها في خاصة في المناطق المسمانية. 90-95% من أشجار النخيل المزروعة في محافظة أريحة والأغوار تزرع في مناطق المسماجين. هذه المناطق يعني كانت عرضة للاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولكن مزارعين أبوا أن يحموها بجهدهم وعرقهم ورأسمالهم من القطاع الخاص، قاموا بالاستثمار يعني في مخاطر عالية مرتفعة جدا، مخاطر غير موجودة في كل العالم، وقاموا بالاستثمار في هذه الأراضي وحققوا نجاحات كبيرة. قوات الاحتلال تسيطر على ما يزيد على 89% من محافظة أريحة والأغوار، محافظة أريحة والأغوار 600 كيلومتر مربع، في منطقة يعني خطرة وضمن مخططات الاحتلال لضمها ولترحيل المواطنين الفلسطينيين من البدو والمزارعين والتجمعات، سواء البدوية أو التجمعات الفلسطينية، بسبب المضايقات التي المستمرة في المحافظة. وزارة الزراعة مع وزير الزراعة وجميع الشركاء من المحافظة والإسلامية ومؤسسات الأهلية يضعون قطاع التمور نصب أعينهم ويقومون بحمايته بعدة طرق.
2: وهنا دور كبير من وزارة الزراعة بمتابعتها لهذا الملف عمليا من أجل أنه يكون في حماية للمنتج الوطني، ومثل ما ذكرت قبل قليل من خلال حديثك منع دخول المنتجات المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية. اليوم هذا القطاع اللي مثل ما ذكرت كمان بيدعم كثير الجانب الاقتصادي، قديش اليوم بياخد حيز من طاولة وزارة الزراعة الفلسطينية؟
1: حقيقة معالي وزير الزراعة ووزارة الزراعة جميع القطاعات موجودة على الطاولة، ويقومون بوضع البرامج والمشاريع وكل الجهود لحمايتها أولا ولتعزيز إنتاجها واقتصادها في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، وحماية يعني المزارع الفلسطيني. المزارع الفلسطيني في هذه الظروف يتعرض لهجم شرس جدا من قوات الاحتلال والمستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال، هذا بالإضافة للسيطرة على قطاعات أخرى وسرقتها، مثل قطاع المياه، قطاع الأراضي. أنت زي ما بتشوف القطاعات جميعها تتعرض للضرر، خاصة قطاع الزيتون اللي هو يمثل يعني ركيزة وطنية أساسية، ركيزة وطنية ورمز وطني كبير للشعب الفلسطيني، وهو منتشر على مساحات شاسعة. يعني قطاع التمور يزرع فيه 30,000 دونم تقريبا، 30 إلى 31,000 دونم، بينما الزيتون عندنا 700,000 دونم، 750,000 دونم تتعرض باستمرار للهجمات المستوطنين. وزير الزراعة، وزارة الزراعة والحكومة طول هذه القطاعات اهتماما كبيرا، كون المكون الرئيسي للشعب الفلسطيني هو مكون ريفي ويتواجد في الريف الفلسطيني. هذا المكون الفلسطيني هو رأس الحرب في الدفاع عن الأرض وعن المقومات الفلسطينية. أنا يعني أتمنى أنه يكون هناك نجاحات أخرى في قطاعات أخرى مثل الزيتون، في حماية الزيتون وفي قطف الزيتون. يعني موسم قطف الزيتون لم يستمر، ما زال يعني في بداياته، وشهدنا فيه أحد المزارعين فشت في سلفية وعدد كبير من الإصابات يوميا بسبب اعتداءات المستوطنين.
2: يعني التمور تحديدا قديش في هناك مساعي وخطة بتوجيهات من وزير الزراعة وكل طاقم وزارة الزراعة الفلسطينية بأهمية الحفاظ على هذا المنتج الفلسطيني، هذا القطاع، وأهمية تصديره وتوفيره. اليوم لما إحنا بنحكي عن تسويقه في السوق المحلي كمان نقطة جدا مهمة، أن المواطن يكون داعم ومختار دائما للمنتج الفلسطيني، وخاصة أنه كمان في شركات كثيرة أصبحت ما بتقدم التمر بشكله الخام العادي، صار في هناك تطوير من خلال تقديمه مع بعض الإضافات، فهي نقطة كمان بتعزز من المنتج الفلسطيني ومن موسم التمور.
1: قطاع التمور الفلسطيني يتابع من خلال عدة برامج، من خلال عدة طرق. أول شيء بداية زي ما حكيت سابقا تقدير الإنتاج والوثائق اللازمة من نقل المنتج إلى المزرعة، ووثائق اللازمة من نقل المنتج إلى بيت التعبئة، والوثائق اللازمة من بيت التعبئة للمستهلك، سواء المستهلك في فلسطين أو للصادرات. هذه الإجراءات تعزز دور حماية المنتج الفلسطيني من تشوهات مصر. احنا زي ما حكيت لك يوجد بعض ضعيفي النفوس التي تسول لهم أنفسهم التسويق في الأسواق المركزية في المدن الرئيسية، في مثل بعض المدن الخليل، نابلس، بعض المدن بعض بضائع المصر. لكن أنا أحذر المستهلك الفلسطيني من هذه المنتجات رخيصة الثمن التي تباع في الأسواق الفلسطينية ولا تحتوي على بطاقة البيان أو العبوة الفلسطينية، وذلك لعدة أسباب. السبب الرئيس أن هذه المنتجات تكون مرفوضة للاستهلاك الآدمي في الأسواق الإسرائيلية والأسواق العالمية، يتم ضخها وإغراق السوق بها من خلال بعض ضعفاء النفوذ، وبأسعار رخيصة. هذه خطرة، هذه مواد خطرة، تحتوي على مبيدات بتركيز عالي، تحتوي على ملوثات بيولوجية. تخيل أنت يعني أنت جاي تشتري تمر في رمضان وأنت صحيح. حامل التمر، يكون هذا التمر مصدره غير فلسطيني، ويكون محتوي على لا سمح الله بكتيريا، أمراض، أشياء ممرضة، بالإضافة إلى مبيدات عالية. يعني معدل سعر كيلو التمر من المزرعة 13 شيكل، كيف لما نلاقي الناس بيبيعوه في 10 شيكل و 12 شيكل في بعد النقل والتعب، أو بتعرف كيف هذا الحكي. فالمنتج الفلسطيني واضح، يجب على المستهلك الفلسطيني التأكد من مصدر التمر الذي يستهلكه. كذلك هناك فروق كبيرة في الجودة بين التمور التي يتم تهريبها كونها رضيئة الجودة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتمر الفلسطيني بالمذاق، باللون، بالنكهة، بالرائحة. كل هذه العوامل لازم المستهلك الفلسطيني يكون واعي لها ويتم توجيه هذا. بالإضافة
2: طب اليوم ممكن بما أنك ذكرت من ناحية الجودة، واليوم المنتج الفلسطيني من التمور صار معروف، والمواطن كمان يجب أنه يكون على أكثر دراية ووعي حين شراءه للتمور، يتأكد من العبوب وأنه هو هذا منتج فلسطيني 100%. اليوم من ناحية الإنتاج، ذكرنا في بداية لقائنا وإياك بشمهندس أشرف أنه الحمد لله الإنتاج وفير لهذا العام، هل هذا رح يلعب دور بأنه يكون أسعار التمور لهذا العام مناسبة كل جيب المواطن الفلسطيني؟ وإحنا بنحكي شهرين زمن وبنيجي على شهر رمضان، فالإقبال رح يكون أكثر على التمور تحديدا.
1: حقيقة يعني المنتج الفلسطيني يقوم بتدريج وتعبئة هذه التمور، هناك تدريج يعني بتدرج من عالي الجودة جدا جدا إلى التمور التي مثلا الجودة تعتمد على الشكل والحجم وإلى آخره. ولكن في العادة التمر الذي يسوق في السوق الفلسطيني هو متفاوت ما بين عالي الجودة وبين الجودة العادية للاستهلاك السوق المحلي، يسموه التمر الشعبي. إحنا في فلسطين التمور الفلسطيني خضعت جميع مزارع التمور الفلسطيني في الشركات إلى فحوصات من قبل وزارة الصحة، وحصلت على شهادات خلوها من الممرضات وخلوها من تبقيات المبيدات. بخصوص الأسعار، الأسعار راح تتفاوت، يعني في عنا تمر شعبي يعني سعره بيكون أقل، في عنا تمر ميديوم، في عنا لارج، في عنا سوبر جامبو، زيرو هوا وإلى آخره. طبعا المستهلك ضمن مقدوره بيستطيع أن يشتري من أي فئة من هذه الفئات. بس باستمرار احنا زي ما حكيت لك، المهم انه يكون التمر فلسطيني كونه خاضع للفحوصات وخاضع للرقابه بدقه شديده، يعني بفحوصات زي ما قلت لك التي تقوم بها وزاره الصحه، وكذلك حاضر للرقابه من خلال الاجراءات وزاره الزراعه واخواننا في الضفه الجنوبيه ووزاره الاقتصاد والعدل الامني الذين يقومون بمتابعه المنتجات وتوزيع المنتجات والرقابه على المنتجات في السوق الفلسطيني. أنا بتمنى على المستهلك الفلسطيني أنه دائما ينظر إلى صحة أطفاله، إلى صحته، كذلك ينظر إلى العرق والأيدي التي تعبت واجتهدت لإنتاج هذا المنتج، وكذلك يستثمر. يعني جميع إحنا بلد صغير، وبقدر صاحب المستهلك يعني يسأل صاحب الدكاني من وين مصدر التمر هذا،
2: وخاصة انه
1: هذا بعزز وما يشتو من المواقع اللي هي غير معروفة.
2: صحيح، وخاصة انه
1: بعزز صمود المنتجين وبعزز الصحة الغذائية، كون التمور هي يعني مادة غذائية مركزة في يعني ثمار بحبة التمر وزنها من 17 ل 27 جرام ل 30 جرام، هي عبارة عن يعني جزء أصيل في الوقت الحالي للأمن الغذائي. يعني بيستطيع الطفل يحصل على قيمة غذائية عالية، وكبار السن والشباب من خلال حبة التمر. فلذلك عليه أن يتأكد من مصدر التمر بأي طريقة شاء، يعني بأي طريقة. وهناك عناوين شركات التمور طبعا في محافظة أريحة والأغوار، والمحافظة الأخرى موجودة التي المنتجة والمسوقة لهذا التمور. يعني مطلوب أن يبذل المستهلك جهد ولو بسيط، مطلوب كذلك من صاحب المكان اللي بيبيع فيه أن يحرص على عدم الشراء من مصادر لا تحمل وثائق وزارة الزراعة، مصادر غير معروفة، مطلوب منه بالتكتيك. يعني لما يكون في عنا على العبوة موجود اسم الشركة المنتجة ورقم تلفونها وبطاقة بيان، المفروض أن المستهلك يجي يتصل ألو مرحبا الشركة، أنت بتنتج تمور بتبيع تمور، بتأكد أنه هاي التمور موجودة. كذلك صاحب المحل التجاري لازم يكون حريص على هذا الشيء، كونه أنه أي منتج تمور يكون في على أسواق بدون بطاقات بيان خاصة وبدون زي ما قلت تسلسل التسويق تاعهم، سيتم ضبطها طبعا ضمن إجراءات الضابطة الجمركية وجهات الاختصاص في الوطن، والقيام بتحويل اللي هو مستخدمي هاي التمور أو بائعيها للنيابة العامة للقيام بالإجراءات القانونية بحقهم.
2: وخاصة أنه إحنا اليوم رسالتنا للمواطن الفلسطيني أنه يكون حريص على شراء المنتج الفلسطيني وتحديدا من التمور، لأنه قطاع التمور اليوم بيشغل عدد كبير آلاف من العمال، كل ما كان الطلب أكبر على المنتج الفلسطيني كل ما كان يعود بالفائدة على النساء والرجال اللي بيشكلوا عدد كبير من يعملون في قطاع التمور. فكل التحية والاحترام لكل شركة، لكل عامل، لكل شخص مهتم بقطاع التمور. ونشكركم كمان جزيل الشكر بوزارة الزراعة على متابعتكم الدائمة لهذا القطاع اللي اليوم ما بنقدر نحكي عنه موسم عادي في فلسطين، بالعكس اليوم بنحكي عن موسم مميز من المواسم اللي بنفخر فيها كموسم الزيتون. المهندس أشرف بركات مدير عام الإدارة العامة للتسويق الزراعي في وزارة الزراعة الفلسطينية، كل التحية والشكر لك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل اللي تحدثت فيها بما يتعلق مع انطلاق موسم التمور في الريحة والأغوار. فكل الشكر والاحترام لك بشمهندس أشرف، يسعد صباحك.
1: شكرا، يسعد صباحك.
2: صباحك بكل الخير ويعطيك الصحة والعافية. متواصلين وإياكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، متواصلين معكم في برنامج طلة فجر والرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا. الصباح هو نقطة تحول لمن أراد، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، ولمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق، وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. فالصباح خلق للتغيير والتفاؤل، وليكن كذلك لا غير ذاك. صباحك ورد وفل وياسمين ريهام وطاقم الفجر، ولا ننسى الأخت وفاء زيدان وخالد بدير، ربنا يعطيهم ألف عافية، والوالدة أم فادي. مني أنا شيرين، يسعد صباحك يا شيرين، صباحك فل وياسمين. إلي كل الخالة أم فادي صبحها بكل الخير ويعطيها الصحة والعافية وكمان لا سرى، يسعد صباحها يا رب. صباح كل أهلنا في كل منطقة، في كل مكان، في كل قرية، في كل بلدة في فلسطين الحبيبة. متابعينا وين ما كانوا وإيانا في المتابعة بنصبح عليهم أكيد وبنحكي لهم صباحكم فل وياسمين. نروح لفاصل ورجعين نكمل معاكم.

وصباح الخير من جديد لكم مستمعينا. صباح الحركة اللي فيها بركة إن شاء الله يا رب العالمين. كل أيامنا الجاي أيام بركة، أيام خير وأيام محبة عليكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الأجواء، يا سلام على شوارع طول كرم اللي إجا اليوم، صرنا نشوفها والله نظيفة. يعني قديش النظام وقديش النظافة المستمرة بتخلي من شوارعنا أجمل وأرتب وأنظف. يعني طلعوا هالمشهد المرتب، كل التحية والاحترام. شوفوا لنا جمال عبد الناصر كيف صارت إطلالته المميزة، مساحة واسعة من اصطفاف المركبات بأريحية، الطريق صار أوسع والشوارع صارت أوسع بوسط البلد لمرور المركبات بكل أريحية. فكل الاحترام للجميع. من الرسائل الحلوة اللي حابين نصبح عليهم أهلنا وناسنا واللي دائما بيسمعونا، بدي أحكي أحلى تحية لبيسان مراد أبو عقل من عرعرة بالداخل فلسطين المحتل. يسعد صباحك يا بيسان، تحكي لنا أنه بتتابعنا بكل حب. نحكي لها كمان إحنا بنحبكم من قلبنا وبنحب كل متابعينا اللي بيكونوا معنا دائما بالمتابعة. بيسان صباحك فل. وياسمين ديالة أبو التين كمان من عرعرة، بنصبح عليك وبنقول لك صباحك عسل يا رب، وإن شاء الله كل التوفيق ويحمالك هز صغار إن شاء الله. كل أهلنا ومتابعينا في عرعرة بالداخل الفلسطيني، خالي أم أحمد من قلنسوي يسعد لي صباحها يا رب. كل أهلنا بالداخل بكل منطقة من مناطق الداخل، صباحكم فل وياسمين. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، ومواضيع كثيرة ومختلفة راح نناقشها ونطرحها. ومن الرسائل الصباحية اللي كمان عمالها بتوصلنا، يا رب اغمر قلوبنا بخيرك الدائم وفضلك الذي لا ينقطع. صباح الخير، صباح الفل. اللهم هب لنا من جلالك عزا، ومن خزائنك رزقا، ومن جناتك فسحة ومقاما، ومن رحمتك رضا ومغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بدي أذكر مشاهدينا الكرام ومتابعينا، أنا ذكرت في بداية البرنامج بس عشان يكون معمم لكل السائقين اللي بيسمعونا حاليا، وتعمل فائدة بما تعلق الشكاوى اللي وصلتنا من السائقين النازحين، انه شوفوا لنا حل، ما دائما بنكون مطاردين وما الى ذلك. وتحدثنا مع مراقب المرور وتحدثنا مع النقابة، وان شاء الله نامل. طبعا كان في اجتماع يوم الاثنين الماضي علشان يطلعوا بمخرجات، لكن ما كان مكتمل كل اطراف الاجتماع. فاحنا بنتمنى انه باليومين القادمات، وحسب ما تم الوعد به لطرفنا، انه بكره بمشيئه رب العالمين حيكون معنا مراقب المرور، او ان مش بكره يوم الاحد القادم بمشيئه الله، لحتى نوضح كل هاي الاستفسارات وتشاركونا من خلال الاتصالات سائقينا الأعزاء، وتتواصلوا وتحكوا وتبدوا آراءكم واستفساراتكم حول هاي المشكلة اللي انتوا بتتحدثوا عنها. وهذا المطلب اليوم لما احنا بنحكي عن مطالب بعتونا إياها، احنا تواصلنا مع الجهات المختصة وبانتظار كل الإجابات، والباب مفتوح للنقاش والحوار من خلال برنامج طلة فجر. نروح ونكمل معاكم ببرنامجنا في اطلالتنا لنهار اليوم الأربعاء. احنا بأكتوبر الوردي، أكتوبر الوردي دائما ما بيكون في هناك حملات توعية، دائما ما بيكون في لقاءات بتحكي عن حملات الفحص المبكر وأهمية الفحص المبكر، وقديش مهم انه احنا ناخد هاي الخطوة علشان نتجنب لا سمح الله الاكتشاف المتأخر لإصابتنا بسرطان الثدي. الله يحمانا ويعافينا وإياكم جميعا. لكن في حالات بتكتشف للأسف بمرحلة متأخرة، أو بتكون يعني بتكتشف أنه في عندها مرض السرطان أو مصابة بمرض السرطان، فهذا الاكتشاف بيخليها تجلس مع نفسها السيدة وتحكي أنا كيف بدي أبلش، كيف بدي أواجه هذا المرض، كيف بدي أستمر، وكيف بدي أشفى وأتعالج منه. ففي عنا مرحلة، هاي المرحلة بتكون السيدة مستعدة لخوضها ولحتى تخرج منها معافية ومشافية إن شاء الله. لكن هاي المرحلة مرحلة صعبة جدا على السيدة بكل تفاصيلها، من ناحية العلاج الدوائي أو من ناحية الاهتمام بالجسد. خلال رحلة علاج سرطان الثدي المريض ما بيواجه المرض وحده، وإنما بيواجه أيضا فقدان الشهية، الغثيان، ممكن كثير من هذه الأمور بيواجهها مريضة السرطان.

0: ولازم أني أكون مهتمة بتغذيتي خلال مرحلة العلاج. تعالوا نحكي أكثر ونسلط الضوء على جانب مهم من رحلة العلاج من سرطان الثدي، هو التغذية، مش باعتبارها بديل عن العلاج الطبي، وإنما جزء من الرعاية اللي بتساعد المريضة للحفاظ على قوتها ووزنها وحالتها الصحية. خلونا نرحب بأخصائية التغذية العلاجية سيدة منى شخشير في مستشفى النجاح. يسعد صباحك أستاذ منى.
1: صباح الخير أستاذ ريهان، يعطيكم ألف عافية، والله يهدي بال الجميع ويشفي الجميع يا رب
0: يا رب، اللهم آمين. أستاذ منى، اليوم لما إحنا بنحكي عن رحلة علاج قديش مهم نتحدث كمان عن جانب ما بيقل أهمية عن العلاج الدوائي، ألا وهو التغذية السليمة بالنسبة لمريضة سرطان الثدي خلال رحلة وفترة العلاج.
1: صحيح كلامك جوهري يا جهام، خاصة فيما يتعلق إنه التغذية مش بديل للعلاج الطبي، لكن جزء أساسي من مرحلة الوقاية ومرحلة العلاج. وإحنا دورنا كأخصائيين تغذية بتمحور حول ثلاث مواضيع، اللي هم السلامة الغذائية خلال فترة العلاج، الأكل الكافي، وتجنب الخرافات. يعني بمعنى أنه لا توجد حمية سحرية ولا صنف غذائي واحد بعالج سرطان الثدي. دائما الهدف من التغذية أثناء العلاج إحنا إيش بنسر عليها؟ عشان المحافظة على الكتلة العضلية وعلى الوزن المناسب أهم إشي، ودعم القدرة على تحمل العلاج، وإنه يتجنب مريض السرطان الكثير من الأعراض والآثار الجانبية، مع استمرار تعديلنا في الخطة العلاجية حسب حالة كل مريض. ومن الأفكار اللي بهاي المقابلة نحتاج نصححها اليوم هي إنه الناس بتدور عن طعام سحري أو وصفة معينة بقال إنها بتعالج السرطان، والحقيقة العلمية أكيد بتقول إنه السرطان مرض معقد وما في صنف غذائي واحد ثبت إنه يستطيع علاج السرطان. حتى أصلا في السنوات الأخيرة صار التركيز على نمط غذاء كامل متكامل، يعني مش على صنف غذائي واحد. يعني كيف؟ يعني إنه كيف بتبدو عاداتنا الغذائية اليومية كل يوم؟ هل إحنا بناكل خضرة وفواكه؟ هل مندخل البقوليات لأكلنا؟ هل مندخل الأسماك بصورة أسبوعية لنظامنا، لنظام مثلا أكلنا؟ هل منقلل السكريات المضافة اللي مرتبطة بالإصابة بأنواع سرطانات مختلفة؟ هل منقلل من الأكل المصنع خلال اليوم؟ هذا الحكي كله صار التركيز عليه إنه آخر إشي، وبطل الحديث عن صنف غذائي واحد. وأكيد إنه هذا بيقودنا إنه كتير أسئلة إحنا عم بنواجهها كأخصائيين تغذية كل يوم بالمشافي أو بالمراكز، أو حتى خرافات منتشرة بين الناس. من ضمنها مثلا أكثر الخرافات اللي ظهرت، اللي هي مثلا هل إنه فاكهة القشطة هلأ موسمها بتعالج سرطان الثدي أو لا؟ هلأ طبعا الناس بدها تفرق بين الدراسات المخبرية والدراسات اللي بتكون معمولة على الحيوانات والدراسات البشرية. فهون على فاكهة القشطة في دراسات مخبرية، لكن لا يوجد دليل سريري كافي بثبت انه تناول فاكهة القشطة بيعالج السرطان. وهون اللي بصير ايش؟ انه بصير الناس بمرحلة العلاج احيانا نتيجة الخرافات بيهملوا الاكل الصحي، بيصوموا حالهم وبصيروا بيعتمدوا على الاصناف اللي سمعوا انها ممكن تكون مفيدة، مع العلم ممكن تكون خطرة جدا وسامة، مثلا زي نبات اللوف على سبيل المثال. نبات اللوف البلي على طول انه بسمعوا فلان انه صار عنده سرطان، انه على طول بتشهوا انه بيجيبوا له نبات اللوف وبصير بده يتناوله، وهو بعمره بحياته ما حتى بيتمه هذا أكله. الحكي
0: صحيح.
1: هذا الحكي سيء كتير. ليش؟ لانه اول اشي في فروقات، في عدم تقبل، في احتمالية السمية تكون عالية، كمان التفاعلات مع الادوية اللي بياخدها. فهذا الحكي انه اكيد رح يكون خطر على المريض نفسه.
0: يعني اليوم احنا بنحكي عن خرافات كثير بنسمعها بما يتعلق بانه هاي الفاكهة مناسبة، هاي العشبة، هاي النبتة كمان بتشافيك وبتعافيك، فهون في معلومات مغلوطة بتكون بما يتعلق بهذا الجانب. اليوم لما بمرحلة العلاج بدنا نبني طبق غذائي متوازن لمريضة تخضع للعلاج من سرطان الثدي، شو لازم تحط أساسيات تبني عليها طبقها اليومي سواء للفطار الفطور للغدا أو كمان

0: للعشاء، يعني كيف بدها تبني أساسيات الغذاء السليم في يومها العادي؟
1: صحيح. هلا بالنسبة للأكل لازم يكون متنوع ولازم يكون متوازن، وكمان على حسب المرحلة اللي مرحلة السرطان وعلى حسب العلاج. هلا في علاجات ما عليها أعراض جانبية كتير، وفي علاجات بصير في غثيان أو استفراغ أو شيء، لكن بشكل عام بيومنا بدنا نخطط إنه يكون أكلنا في بروتين. بروتين بشمل مثلا بقوليات، بشمل سمك مرتين بالأسبوع، بشمل دجاج، بشمل عدس، بازيلا، لوبيا، فاصوليا بيضاء. فالبروتينات لازم تكون جزء من هذا الطبق، لأن البروتين ضروري جدا للشفاء والتعافي. ثاني إشي على يكون مثلا معمول أكلنا أو صحنا بزيت، زيت الزيتون مثلا نستخدمه كدهن أساسي بالأكل، وممكن نضيف كمان الأفوكادو، بعض الدهون الصحية، وممكن المكسرات. هلا بدنا نهتم بالمكسرات. احنا سبق وحكينا في عنا محور اسمه فيما يتعلق السلامة الغذائية. احيانا بفترات العلاج تنزل المناعة، وهون ضروري نتأكد من مصادر اللي احنا بنشتري منها. يعني مثلا المكسرات، هي لما الانسان بيكون مناعته قليلة ضروري جدا نهتم اكثر بالمصدر الآمن للمكسرات، بحيث ما تكون معرضة للرطوبة ولا تكون تحت الشمس. هذا أهم إشي، تكون من مصادر موثوقة، وإحنا لما نجيب ومسكرة ومعروف تاريخ تعبئتها، ولما إحنا نجيبها على البيت نحاول نحطها بمكان جاف أو حتى بالثلاجة.
0: مهم جدا كمان بما أنك ذكرتي موضوع المناعة وموضوع الحبوب، كمان الحبوب، البقوليات، المكسرات، قديش مهمة على السيدة تناولها بحصص معينة بأنواع معينة خلال هاي الفترة؟
1: صحيح. البقوليات زي العدس، بازيلا، لوبيا، فاصوليا بيضاء، فاصوليا حمراء مهمة جدا، لأنها بتحتوي على البروتينات وبتحتوي على الألياف ومصدر نباتي للبروتين، وهذا اللي بنشجع عليه. فلازم تكون موجودة، يعني يفضل تكون على مثلا على الفطور، على العشاء، وشوي على الغداء، وكمان حتى مصدر للكربوهيدرات والطاقة. وإحنا لازم نركز على كمان الحبوب الكاملة، ممكن على الحبوب بشكل عام، على الكينوا، كلها بتعطينا مصادر لفيتامين بي، لأنها التغذية بشكل عام ما بتقوي جسمنا فقط، كمان بتقوي عقلنا ونفسيتنا. وهاي المرحلة بيكون الشخص نفسيته شوي تعبانة، فهون بيجي دور التغذية في إنه يحسن النفسية عن طريق مثلا مصادر فيتامين بي اللي هي مصادرها الكربوهيدرات والنشويات المعقدة. وأكيد نركز إنه نتناول الفواكه والخضرة بشكل يومي، يعني 5 حصص أو أكثر باليوم، يعني 5 حبات في اليوم أو أكثر. يعني مين بوصلهم؟ ما بعرف برأيك، هل الناس بتوصل 3 حبات فواكه وعلى كل وجبة مصدر للخضار؟
0: يعني هاي نقطة جدا مهمة.
1: بالضبط، لازم على كل فطور يكون في عنا مصدر للخضار، على الغداء مصدر للخضار، وعلى العشاء مصدر للخضار، وحبتين لثلاث حبات فواكه باليوم. وهون احنا بنحكي على الحد الأدنى، لأن هالخضار كتير بتحتوي على فيتامينات سي وإي والكاروتين. الكاروتين أصلا كمان بيزيد مع الطبيخ، زي القرع المطبوخة، الجزر، كلها هاي مصادر كاروتينات ومهمة جدا خلال مرحلة العلاج. وفي مصادر الأوميغا 3، يعني السالمون ولو أخذناه مرة بالأسبوع، لأنه هو من السمك الدهني أو السردين، من السمك الدهني اللي بيحتوي على الأوميغا 3. بس ننتبه من التونة، إنه التونة ما نزيد تناولنا لإلها بالأسبوع عن مرة أو مرتين بالأسبوع كحد أقصى. هذا مهم خلال مرحلة العلاج. هلأ طبعا في أغذية يفضل تجنبها، اللي هم السكريات المضافة، سواء كانت كوقاية أو كجزء من مرحلة العلاج. السكريات المضافة يعني مثلا لما في ناس بيعملوا عصير بيضيفوا عليه سكر، عصير مثلا ليمونادة بيضيفوا عليه سكر،
0: صحيح.
1: هاي سكريات مضافة تعتبر. المشروبات الغازية كلها فيها سكريات كتير، الحلويات الملونة اللي فيها سكريات، لما نقرأ أي، لما نشتري أي منتج إذا كان مثلا أول إشي مكتوب عليه سكر، يعني هذا المنتج كتير مليان سكر، فبدنا نتجنب إنه نشتري. وكمان الأكل المغمور بالزيت أو الوجبات السريعة، يعني كيف يعني بطاطا مقلية دائما، هذا إشي مش صحي سواء كوقاية أو كعلاج. يعني المفروض نخفف من الأكل المغمور بالزيت قدر الإمكان، ونتجنب طبعا المرتديلا والنقانق قدر الإمكان. هلأ في أعراض جانبية بتصير خلال مرحلة العلاج، وهون عندنا خطة تغذوية لكل عرض جانبي، وهون أهمية المراجعة مع عيادات التغذية أو أخصائي التغذية في المستشفى، من شان كل شخص مختلف عن الثاني. مثلا في أشخاص ما بيعانوا بفترة معينة نتيجة إنه الدواء ما بيكون مرتبط، أو حتى كمان نوع العلاج. هلأ العلاج في عنا إشعاعي، في عنا هرموني، في عنا كيماوي. هلأ عادة أكثر الإشي اللي ممكن يعمل مشاكل غثيان أو استفراغ هو العلاج الكيماوي، لأنه ممكن يؤثر على الجهاز الهضمي. أما العلاج الإشعاعي والهرموني فتأثيره أقل من ناحية الغثيان ومن ناحية الاستفراغ. وفي حالات مثلا الناس بيعانوا ممكن من الإسهال، بهاي الحالة مثلا بنركز لهم على الموز، على الرز، على التفاح المطبوخ، على الخبز المحمص. يعني هاي الشغلات ممكن تساعدوا بهاي المرحلة. أما الناس اللي بيعانوا مثلا تغير بالمذاق، مثلا بصير طعم الأكل مثلا جاي على مرار، هون ممكن ننصحهم إنهم يخففوا اللحم الحمراء قد ما يقدروا. كمان يتناولوا الأكل مش بمعالق معدنية، مثلا ممكن يتجهوا بهاي المرحلة لشغلات تانية، مثلا ممكن بلاستيك بس خلال هاي المرحلة، أو كرتون أو شيء، لأنه المعدن ممكن إنه يزيد من طعم المرار في الدم، ويتجنب اللحم الحمراء وما إلى ذلك.
0: ممكن
1: وفي
0: ممكن
1: ناس
0: كمان
1: مثلا
0: يتناول، يكون خاصة بمرحلة تغيير الطعم، أو يمكن كمان فقدان الشهية أو الغثيان تحديدا، ممكن يكون تقسيم الوجبات مش بوجبات كبيرة على 3 مرات فقط، ممكن وجبات قليلة موزعة طول النهار.
1: صح، اللي هي صحيح اللي هي وجبات متكررة خلال اليوم منشان يحصلوا على حاجتهم من الطاقة والبروتين. يعني وجبة واحدة أو وجبتين باليوم أكيد لا تكفي لتغطية احتياجاتهم من الطاقة والبروتين، خاصة مع الأعراض اللي بيعانوا منها. فمنشان هيك هون بيجي أهمية تقسيم الوجبات، مثلا كل ساعتين، كل 3 ساعات وجبة خفيفة مغذية فيها مثلا زيت زيتون، فيها كوكتيل، حتى المشروبات يعني يكون فيها مثلا مع حليب، مع لبن مبستر، كل هاي الشغلات بتساعد. وفي ناس مثلا بيعانوا كمان من تقرحات بالفم، هون دائما بننصحهم يتجنبوا الأطعمة اللي مثلا تكون قاسية عليهم أو اللي فيها حموضة معينة، وعشان إنه وكمان يحافظوا على نظافة الفم قدر الإمكان بعد كل وجبة بتناولوها، منشان نخفف من هذا العرض. يعني مش شرط إنه الشخص يمر بهاي التجارب خلال مرحلة العلاج، ومش شرط تكون شدتها، يعني الشدة متفاوتة، ممكن تكون خفيفة متوسطة، وممكن تكون تستمر 2 3 أيام، فحسب حالة الشخص، حسب تطور المرض، وحسب العلاج اللي بياخده.
0: كمان موضوع شرب المياه من المواضيع اللي جدا
1: صح
0: مهمة لازم تحافظ عليها سيدي في هاي المرحلة.
1: صح يعني الإنسان اللي ما بيبذل أي مجهود ولا بيعمل أي شيء ولا مصاب بأي مرض، المفروض ياخذ مثلا لتر ونص للترين من المي باليوم. فبمرحلة الإجهاد أو بمرحلة المرض أكيد رح يحتاج أكثر، فلازم يوزع شرب المي والسوائل على مدار اليوم.
0: كل الاحترام بصراحة، يعني هاي نصائح جدا مهمة ولازم على كل سيدة بتمر بمرحلة العلاج تكون منتبهة على تغذيتها، على شو الوجبات اللي بتاكلها، شو الأطعمة اللي بتركز عليها من ناحية الحبوب، البقوليات، الخضروات، شرب المياه، لأنه في عوارض جانبية بتصير وأعراض نتيجة خوضها للعلاج. حكينا منها الغثيان، منها تغيير الطعم، منها كمان الإمساك، كمان برضو يمكن تصاب بعض السيدات بهذا الموضوع، فمهم جدا تعرف إيش تختار لتناوله علشان يخفف من موضوع الإمساك. هاي كمان نقطة جدا مهمة.
1: أكيد أكيد، وهون بيجي أهمية الألياف وشرب السوائل مع بعض. ما بنفع نعتمد على الألياف بدون ما نشرب سوائل، لأنه أحيانا نزيد المشكلة أكثر ومنفاقمها. فالألياف، الشخص اللي ما بياخد ألياف من مرة، هون بيجي أهمية دور التدرج في تناول مصادر الألياف، سواء كانت من فواكه مجففة أو من الفواكه أو من الخضار أو من الحبوب الكاملة أو من البذور بأنواعها. لازم يكون التدرج مهم في تناول الألياف وشرب السوائل الكافية، من شان كمان نحل هذا الموضوع، بالإضافة إلى اعتماد الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وكمان الأفوكادو ممكن يساعد على تليين المسران. مع العلم أنه الإمساك أو العوارض هي من العوارض الجانبية للدواء نفسه أو للعلاج، بس هون بيجي التغذية دورها بتخفيف هاي الأعراض ودعم الجسم والمحافظة على الوزن وعلى القوة العضلية وتوفير أكيد الفيتامينات والمعادن والألياف والمواد الكيميائية النباتية زي البيتا كاروتين اللي حكينا عنها أو البوليفينولز الموجودة بالفواكه والتوت والفراولة وما إلى ذلك.
0: تعتمد على من ناحية الفيتامينات من المكملات الغذائية ولا فقط من خلال مصادرها الطبيعية؟
1: من خلال مصادرها الطبيعية، هون إحنا بنحكي على مصادرها الطبيعية، أما إذا بدنا نلجأ للمكملات أو الفيتامينات مفروض تحت إشراف طبي وأخصائي تغذية منشان عمل اللازم، أما ما بصير إحنا نخفف من الأكل أو حتى نلجأ للمكملات كبديل عن الوجبة الأساسية.
0: طب مرحلة العلاج بتكون مرحلة مهمة جدا، مرحلة بدها صبر، بدها قوة، بدها حكمة، وبدها بصراحة قوة نفسية وجسدية وبدنية. النفسية بيعتمد أكيد على المرأة نفسها وعلى أهلها والمحيط فيها. الصحة الجسدية والبدنية بتعتمد على المرأة نفسها أنها كيف تهتم بغذائها من خلال كل النصائح اللي ذكرتيها أستاذ منى. لكن وقت تنتهي هاي الرحلة بالشفاء إن شاء الله التام والكامل من سرطان الثدي، هل ممكن أنه تتغير التوصيات الغذائية ولا تظل مكملة على نفس النهج ونفس النمط لتظل محافظة على صحتها وعافيتها وتغذيتها السليمة؟
1: هون رح نرجع لنظام الأكل المتوازن ونمط الأكل يعني مثلا المتوازن والمتنوع والكافي. يعني مثلا هون ما رح يكون في عنا أعراض جانبية، إحنا رح نلتزم بأشياء معينة وخطة علاجية مختلفة. هون رح نلتزم بنمط غذائي متوازن بحيث ناخد احتياجاتنا من كل العناصر الغذائية، وأكيد نتجنب الأشياء اللي ذكرناها اللي هي اللحوم المصنعة، السكريات المضافة، الأكل المقلي، ونركز على مثلا شرب الشاي الأخضر على سبيل المثال وجد أنه بخفف من إعادة ظهور المرض فيما بعد. يعني الشاي الأخضر بمعدل مثلا 3 فنجين أو فنجانين باليوم ممكن يساعد. فدائما مثلا النمط الأكل كيف يعني مثلا فيها حمية البحر الأبيض المتوسط اللي بتركز على الفواكه والخضار. يعني المرأة بعد سن 40 وبعد سن 50 هي تحتاج لكمية كافية من البروتينات الصحية من الأوميجا 3 من الفواكه ومن الخضار. أو أما النشويات لازم تكون عبارة عن نشويات معقدة بكمية محسوبة لإلها، طبعا حسب العمر حسب الوزن حسب الحالة الصحية اللي هي فيها بهذاك الوقت. فهاي كلها رح تساعدها إن شاء الله في تجنب إعادة ظهور المرض. بس طبعا يعني هاي كلها إحنا عوامل، يعني إحنا لما بنحكي عن شيء ما بنحكي عن سبب، ما بنحكي بنحكي إحنا عن عوامل، لأنه في عوامل كتير بتأثر على إعادة ظهور المرض أو حتى ظهور المرض من الأساس، سواء كانت جينية أو سواء نوع الورم نفسه. فكتير عوامل تحكم. وحتى على الغذاء إحنا بنحكي هون على علاقة ارتباطية مش على علاقات سببية. يعني ما في إشي رح يكون سحر، ما في صنف أكل رح يكون دواء. مثلا من ضمن الخرافات أستاذ ريهام، يعني مثلا الناس اللي بيجيبوا بذور المشمش وبتحنوها وبتناولوها، وسبق يعني سمعتها من المرضى، وهذا الحكي طبعا سام على جسمهم على طول، مواد سامة عم تدخل الجسم. فكتير مهم انه الشخص اللي مش دارس اللي مش عارف ما ينصح غيره انه هذا الاشي رح يكون مفيد. يعني لازم يتم اخذ المعلومة من مصادر موثوقة. يعني انا بفهم انه الاهل بيكونوا يعني كتير حابين انهم يساعدوا سواء كان اصدقاء او جيران، لكن احيانا هاي المساعدة بتيجي على شكل درج بجسم الانسان.
0: كل التحية، وانا هذه المعلومات اللي حابة صدقا من خلالك استاذ منى انه نركز عليها. مش كل حد بيجي بيقولنا تناولوا هالعشب الفلانية او هالبذور الفلانية هي شفاء ودواء، انه نصدق ونتناولها مباشرة لازم نتأكد ونبحث ونسأل الطبيب أهم إشي، لأنه بعضها بتكون عبارة عن خرافات وما صدق أي شيء بنسمعه. مهم جدا كمان أنه نحافظ على سكرنا ونبتعد عن تناول السكريات في هاي المرحلة. أتوقع هذا كمان جانب جدا مهم أستاذ منى، خاصة في هاي المرحلة.
1: والناس شو بتروح تفكر انه السكريات يعني اقطع فواكه، اقطع مثلا حليب فيه سكر، اقطع هذا كل شيء. لا، احنا بنحكي عن السكريات المضافه، يعني السكر الابيض اللي يضاف للمأكولات المصنعه، اللي يضاف للمشروبات، هذا السكر اللي عم نحكي عنه.
0: كل التحية والاحترام، بدي أشكرك كل الشكر أستاذة منى شخشير. يسعد صباحك يا رب، أخصائية التغذية العلاجية في مشفى النجاح الوطني الجامعي. صباحك فل ياسمين، ومشكورة على كل نصيحة، على كل معلومة قدمتيها لكل المستمعين والمستمعات تحديدا. يا رب يشفى كل مريض مريضاتنا من سرطان الثدي، ومهم جدا في أكتوبر الوردي أنه ننشر أكبر قدر ممكن من التوعية ومن كل شيء مهم ومفيد لكل النساء، لكل المتابعات، لأنه صدقا ما حدا بيفيدنا في هالدنيا غير الصحة والعافية. فكل التحية والاحترام.
1: الله يعافي الجميع ويشفي الجميع يا رب.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. كل التحية لك أستاذ منى، صباح الخير لكل محبينا، وصباح الخير لكل طاقم مشفى النجاح الوطني الجامعي بكل التخصصات. وبنصبح كمان على كل المستمعين والمستمعات، وبنصبح كمان أيضا على كل الطواقم من جامعة النجاح الوطنية. يسعد صباحهم يا رب، يعطيهم ألف عافية. صباح الخير كمان لمين؟ للعربي حمدان من العلاقات العامة في جامعة النجاح الوطنية. العربي يسعد صباحك يا رب، يعطيك ألف عافية، مشكور على اتصالك وتواصلك وإيانا دائما في كل مرة بيكون في اتصال متواصل لحتى يفيدنا بكثير من المواضيع. فشكرا كثير لك عربي، يسعد صباحك. حاليا هو وإيانا على السمع، صباحك فل وياسمين. نروح للفاصل الأخير، بعديها نرجع نكمل معاكم ونختم صباحياتنا ومواضيعنا لنهار اليوم الأربعاء.

0: صباح الخير لكم ولبلادنا الحبيبة، صباح الخير لكل محبينا ومتابعينا، صباح الخير للخالي ليلى التايه، يسعد صباحك، صباحك ورد وفل وياسمين، صباح الخير لكل المحبين اللي كانوا ويانا في الاستماع والمتابعة من اللحظة الأولى لانطلاق برنامجنا الصباحي، برنامج طلة فجر، صباح الخير لكل المحبين والمحبات، صباح الخير للداعمين دائما، رعاة برنامجنا المميزين يسعد صباحهم، شركة ماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا الصناعات الغذائية، عشة عمر مركز الفينا للتجميل وطب الأسنان، يسعد صباحهم يا رب. لكل المتنقلين حاليا على الطرقات انتبهوا كثير منيح، كونوا على متابعة أول بأول لأحوال الطرق، لأنه كثير من الطرق مغلقة في صباح ونهار اليوم، في طرق سالكة الحمد لله. محافظات الشمال نذكركم بأبرز المتابعات وآخر التحديثات لأحوال الطرق، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروكين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، حارس مغلق، قراوة سالكة، جسر أودا لسالكة، مفرق جيت سالك، يتصهار سالك، سرة سالك، بورين مغلقة، المربع سالكة، عورتة سالكة، عناب مغلق، للخارج للداخل سالك، دير شرف، النبلياس، برقة، سلت الظهر، بزارية، طرق هاي كلها سالكة، حاجة 17 مغلق، وادي قانا سالك، مدخل قلقيلي سالك، طريق البذان سالك، إمتين سالك، بيت فوريك تفتيش، وحاجة تياسير سالك، وعين شبلي سالك. لو بدنا نروح لمنطقة الوسط، المدخل الشمال لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، لكن عنا طرق سالك الحمد لله لغاية اللحظة، بوابة عطار البلد سالك، عطار القديمة سالك، بوابة روابي، الجلزون، حاجز عن سينيا، سلواد، يبرود، عيون الحرمية، مدخل سنجل، ترمس سعية، عبود، المهلل، دير أبو مشعل، دير جرير، دير دبوان، كفر عقب، قلنديا، حزمة، عناتة، الزعيم، العزرية، بوابة الطيبة، كلها طرق سالكة الحمد لله رب العالمين. عنا النبي صالح مغلقة، مدخل برقة مغلقة، جبع التفتيش للخارج، كراميلو تواجد للمستوطنين يرجى الحذر، مداخل ومخارج أريحة سالكة، رافقتكم السلام يا رب، وديروا بالكم أثناء تنقلاتكم وتابعوا الطرق أول بأول، لا تركنوا إنكم قبل 10 دقائق أو قبل ربع ساعة شفتوا أحوال الطرق، ديروا بالكم ورافقتكم السلام يا رب لكل تنقلاتكم، السائقين، سائقي الشاحنات، النقليات، البضائع، شركات التوصيل، المغادرين، السائقين، المواصلات، كلكم يعطيكم ألف عافية والله يكون بالعون، وديروا بالكم على حالكم وعلى الركاب وإياكم، وكونوا على حيطة وحذر بأعلى درجة اليوم على الطرقات وأثناء تنقلاتكم والحواجز، الله يحمي كل أبناء الشعب الفلسطيني. بهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا وإياكم إلى ختام ونهاية محطتنا الصباحية لنهار اليوم الأربعاء من برنامج طلة فجر، اليوم 7 أكتوبر، الله يحمي كل أهلنا وأحبابنا. مني أنا ريهام أبو حبلة، كل التحيات لكم مشاهدينا ومتابعينا، وزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: أم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم، أهلا بكم. مصادر طبية: إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وإطلاق النار في سهل رامين شرقية الكرم. الهلال الأحمر الفلسطيني يقول بأن قوات الاحتلال تحتجز طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال وتصادر مفاتيح السيارات ووسائل الاتصال في بلدة برقة شمال غرب نابلس أثناء محاولة الوصول إلى إصابات في المنطقة. جيش الاحتلال يفجر منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. وترامب حول إيران يصرح: يجب أن ننهي الأمر، والسؤال هو كيف. قريبا ستكتشفون كيف سينتهي الأمر مع إيران. وبن غفير من جديد في تصريحاته المثيرة للجدل: يجب تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها. وضمن الأخبار العاجلة: الهلال الأحمر إصابة شاب بالرصاص الحي في الخاصرة بجراح خطيرة في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

0: وأخيرا، ما في حالة الطقس يكون الجو غائما جزئيا على أصاف معتدلا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة

0: وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر FM

0: بكم مستمعينا من جديد وموجز الأخبار من فجر أفأم وآخر المستجدات في سهل رامين في طول كرم. اعتداءات مستمرة من المستوطنين. ومعنا من هناك الناشط الصحفي من رامين منال زيدان. يسعد أوقاتك سيد منال.
1: يسعد أوقاتك كل مشاهدي الفجر وأهلا وسهلا فيكم.
0: منال لو تضعنا في صورة الأوضاع حاليا في رامين.
1: الوضع في رامين عبارة عن ساحة حرب. الآن هناك عدة إصابات. الآن اعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين. هناك اعتداءات من جيش الاحتلال على المزارعين. هناك اعتداء من قوات جيش الاحتلال على سيارات الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر ومنعهم من الوصول إلى المزارعين وإلى الجرحى. الوضع بشكل عام كارثي. نحن نتحدث عن عشرات المستوطنين الذين يقتحمون الأراضي ويطلقون الرصاص العشوائي ضمن إرهاب وتطرف لم يسبق له مثيل باتجاه المزارعين دون سابق أي إنذار. الوضع خطير جدا. المواجهات ما زالت مستمرة. هناك حصار كامل على القرية من قبل جيش الاحتلال. هناك مواجهات مع الشباب. هناك مسيل للدموع. هناك إطلاق رصاص حي. وكل ما يمسك الجيش يقوم باعتقاله أو تفتيشه أو تخريب ممتلكات
0: يعني شهدت الناس. رامين حالات اعتقال حاليا في صفوف الشبان.
1: نعم. الوضع الآن بشكل عام يعني نتحدث عن إرهاب يطال ثلاث قرى رامين وبركة وبالزارية. وهناك إصابات خطيرة وإصابة خطيرة وحرجة جدا في سير رامين لشاب من قرية بركة.
0: نعم. الشاب الذي يتحدث عنه هلال الأحمر هو من برقة وليس من رامين.
1: نعم
0: نعم. إذن منال زيدان الناشط الصحفي من بلدة رامين شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلمك.
0: إذن حاليا نتحدث عن إصابات وصلت مستشفى ثابت الحكومي إذ تعرض مواطنين لاعتداء من المستوطنين أثناء قطفهم للزيتون في قرية رامين شرق طول كرم. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن شهيد ومصابان برصاص الاحتلال في سهل رامين شمالي الضفة الغربية. وفي برقة إصابة بالرصاص الحي خطيرة جدا جاري إنعاش قلب ورئتين للمصاب وثلاث إصابات اعتداء بالضرب خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على البلدة.

0: إذن كنا في آخر المستجدات والأحداث الحاصلة في سهل رامين وبرقة في نابلس. سنكون معكم من جديد إذا جد جديد في هذا الموضوع. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
1: فجر أف أم.
3: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأنه القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

موجز لأهم الأخبار من فجر أفأم، أهلا بكم. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد علي حسن يسر البزاري 44 عاما جراء عدوان قوات الاحتلال والمستعمرين على بلدة برقة شمال نابلس.

إصابات وصلت مستشفى الحكومي إثر تعرض مواطنين لاعتداء من المستوطنين أثناء قطفهم للزيتون في قرية رامين شرق تولكرم. وجيش الاحتلال يفجر منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. بن غفير يجب تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها. قال الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين إن عدد العاطلين عن العمل يبلغ 500,000 عامل وعاملة، فيما فقدت آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية.

0: إذن وفي الأخبار العاجلة، وزارة الصحة تنشر من جديد عن استشهاد المواطن علي حسن البزاري 44 عاما وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم إصابة بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال والمستعمرين على بلدة برقة شمال نابلس. أما في حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا الأصاف معتدلا في معظم المناطق، ويصل الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر.

0: نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: فجر أف أم.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام.
2: مش انا قلت لك تظلك عند الغنمات؟ قلت لك تظلك عند الغنمات.
3: كش ملك.
4: يا لا لا ويا لولي وشاربي والمضلي. يا لا لا ويا لولي.
3: يلا عاد جمعة. يا هلا
4: مسعول
5: يا شباب.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. بؤرة استيطانية جديدة في أراضي بلدتي كوبر وبيتلو برام الله في منطقة البويدة وعين سعادة. إصابة لشاب على دوار رئيس وسط جنين برصاص جيش الاحتلال. استشهاد الشاب علي حسن البزاري 44 عاما جراء عدوان قوات الاحتلال والمستعمرين على بلدة برقة شمال نابلس. 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية. ومصلحة سجون الإسرائيلية وقوات القمع التابعة لها تقتحم 5 سجون بها أسرى فلسطينيين وتفتشها وتقمع الأسرى في ذكرى 7 أكتوبر. قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان خلال حملة مداهمات واعتقالات في بلدة الكبيكبة وقطنة شمال غرب القدس.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، يطرى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة. تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: فجر أف أم.

0: ثاني
1: ما كانش خد
2: ايش ايش هذا ايش هذا في راجل لو قدام بلدي
3: سد وسع يا انا بقول لكم يا جدعان بقول لكم
4: يا جدعان في واحده الحق يلا
5: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two, three.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كبير كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.
2: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.
3: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة.
4: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك

0: الأهم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: أجنحة سمبوسك كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
0: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم

الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتب

0: أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: نصيف
1: ميا
0: سوري على الكركبة سوري على الكركبة بتروحي على السينما؟
1: بروح حلو رفين

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأنه القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كرم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كرم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
5: لوجي لان هون العنوان،
6: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرم، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: مكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: احنا 100 سنة.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

العجاوي التجارية. عجة جنين. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة. تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923. 1, 2,

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله بالرغيف بلو

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

0: قلت لك تظلك عندي الغنمات، قلت لك تظلك عندي الغنمات.
1: طيب ماشي
2: ماشي. كش ملك.
3: يا لالا ويا لولا وشالفيه المضلي، يا لالا ويا لولا.
2: يلا عاد جمعة يا هلا.
4: مسعول يا شباب
5: يلا.

0: ما كانش خد
1: ايش ايش هذا ايش هذا في راجل لو قدام بلدي
2: سد وسع يا انا بقول لكم يا جدعان بقول لكم يا
3: جدعان انا في واحده الحق يلا
4: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام فجر اف

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: وصف انا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف انا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.